أنا اسمي تيريتا. أتسمعوا دابا لونفرساتيون 107.9. I listen to our version 107.9.